هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية، يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15030، وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة ديدي المجانية.

من القسم العربي لإذاعة عموم الهند بنوذله نحييكم أيها السادة ونقدم لكم برامجنا الصباحية. فنستهل هذه الإذاعة لعموم الهند بتلاوة نعتر من آيات الذكر الحكيم، فيتلو علينا الشيخ محمد صديق المنشابي ما تيسر له من القرآن.

صدق الله العظيم. أيها السادة، قدمنا لحضراتكم تلاوة القرآن، والآن نقدم لحضراتكم التعليق اليومي. التعليق وموضوعه: البيان المشترك بين الهند وبلجيكا بشأن زيارة رئيس وزراء بلجيكا إلى الهند. بدعوة من رئيس وزراء الهند السيد ناريندرا مودي، قام رئيس وزراء مملكة بلجيكا السيد بار دي فيفير بزيارة رسمية إلى الهند في الفترة من 2 إلى 4 سبتمبر عام 2026، وتعد هذه الزيارة الأولى لرئيس وزراء دي فيفير إلى الهند منذ توليه منصبه في فبراير عام 2025. وأقبل ذلك أجرى رئيس الوزراء دي فيفير محادثات ثنائية مع رئيس وزراء الهند السيد ناريندرا مودي، حيث شملت المناقشات كافة جوانب العلاقات بين البلدين. واستذكر الزعيمان التضحيات الجليلة التي قدمها أكثر 9000 جندي هندي في حقول فلاندر خلال الحرب العالمية الأولى. كما أشار الزعيمان إلى أن بلجيكا كانت من بين أوائل الدول الأوروبية التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الهند في عام 1947، وأشار إلى أن الشراكة ازدهرت منذ ذلك الحين على أسس القيم الديمقراطية المشتركة والثقة المتبادلة والتكامل الاقتصادي والروابط القوية بين الشعبين. وأعرب الزعيمان عن رغبتهما في توسيع وتعميق هذه العلاقة متعددة الأوجه، إذ ستشكل الذكرى 80 للعلاقات الدبلوماسية بين بلجيكا والهند في عام 2027، مناسبة تاريخية أخرى للبلدين للاحتفاء بتعزيز وتوسيع نطاق العلاقات الثنائية. جدد الزعيمان دعوتهما إلى تعددية أطراف فعالية وقائمة على الإصلاح تكون فيها ميثاق الأمم المتحدة محورا أساسيا. وشدد الزعيمان على وجه الخصوص على الحاجة الملحة لإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لجعله أكثر تمثيلا لعالم اليوم. كما أكد بلجيكا مجددا دعمها لترشح الهند للحصول على مقعد دائم في مجلس أمن مصلح وموسع، واتفق البلدان على دعم ترشح كل منهما لعضوية غير دائمة في مجلس الأمن، حيث تسعى الهند لنيل العضوية للفترة عام 2028 عام 2029، وتسعى بلجيكا لنيلها للفترة عام 2037 و38. وأكد رئيس الوزراء مجددا على محورية الشراكة الاستراتيجية بين الهند والاتحاد الأوروبي في العلاقات التي تجمع بين الهند وبلجيكا، كما رحب باتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي، واصفين إياها بأنها محطة تاريخية بارزة في مسار هذه الشراكة الاستراتيجية. وجدد رئيس الوزراء التأكيد على التزامهما بمواصلة تعزيز التعاون بين الهند وبلجيكا والاتحاد الأوروبي في مجالات التجارة.

التكنولوجية والأمن الاقتصادي وسلاسل التوريد المرنة. كما أكد الجانبان الأجندة الاستراتيجية الشاملة المشتركة بين الهند والاتحاد الأوروبي لعام 2030 التي تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية من خلال توسيع وتعميق التعاون بين الهند والاتحاد الأوروبي، وذلك لتحقيق نتائج ملموسة وتحويلية ومفيدة للطرفين وللعالم بأسره. وأشار أيضا إلى أن توقيع شراكة الأمن والدفاع بين الهند والاتحاد الأوروبي سيعمق التعاون الاستراتيجي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأمن البحري والصناعات والتكنولوجيا الدفاعية والتهديدات السيبرانية والهجينة وقطاع الفضاء ومكافحة الإرهاب. وفي ظل كون بلجيكا صاحبة رابع أكبر اقتصاد في العالم من حيث الحجم وطموح الهند للوصول إلى اقتصاد يبلغ حجمه 10 تريليونيات دولار أمريكي في السنوات المقبلة، أقر الزعيمان بوجود فرص وافرة لإقامة شراكات تعود بالنفع المتبادل. كما عرب الزعيمان عن ارتياحهما لنمو العلاقات الاقتصادية الثنائية وتنوعها، ورحب بتوسيع نطاق التعاون في مجالات تشمل أشباه الموصلات والمواد الكيميائية والمستحضرات الصيدلانية والتعاون في الصناعات الدفاعية وتكرير وإعادة تدوير المعادن الحيوية والصناعات المستدامة والطاقة النووية، بما في ذلك استكشاف الفرص الناشئة للتعاون التي تشمل أطرافا فاعلة من القطاع الخاص. أكد الجانبان على الأهمية الاستراتيجية للتعاون البحري والمينائي بين البلدين، ورحب بالمشاركة المزمعة لوزيرة التنقل والمنائي في إقليم فلاندير أنيك دي ريدر في مؤتمر ساغرمنتن حوار المحيطات الكبير المقرر عقده في نيودلهي في أكتوبر عام 2026. كما رحب رئيس الوزراء بتعزيز التعاون بين الهند وبلجيكا في مجال البحث والتعليم العالي، بما في ذلك علم الفلك والفيزياء الفلكية والتقنيات الفضاء، وذلك من خلال الشبكة البلجيكية الهندية لعلم الفلك والفيزياء الفلكية. وأعاد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الهند والاتحاد الاقتصادي البلجيكي اللوكسمبورغي باعتبارها آلية رئيسية لدفع التعاون الاقتصادي الثنائي، وأعرب عن تطلعهما لأقضي دورتها 19 في وقت لاحق من هذا العام. ونقل رئيس الوزراء باردي فيفر تضامن بلجيكا مع الهند في مكافحة الإرهاب بما في ذلك الإرهاب العابر للحدود، واتفق الجانبان على ضرورة العمل الجماعي للمجتمع الدولي ضد الإرهابيين والكيانات الإرهابية بما في ذلك تلك المدرجة ضمن نظام العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي بموجب القرار 1267، وكذلك ضد الشبكات الإرهابية وملاذاتها الآمنة ومصادر تمويلها، وذلك من خلال آليات الأمم المتحدة ومجموعة الأمل المالي. رحب رئيس الوزراء بتوقيع مذكرة تفاهم بين المكتب المركزي للتحقيقات في الهند والشرطة الفيدرالية البلجيكية بشأن التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والجرائم السيبرانية والمسائل ذات الصلة. كما رحب رئيس الوزراء بتوقيع مذكرة تفاهم مجددا بشأن التعاون في مجال الطاقة المتجددة بين الهند وبلجيكا، ورحب البلدان أيضا بالتعاون المتنامي بينهما في مجال الهيدروجين الأخضر بما يشمل الشراكات الصناعية وتبادل المعرفة. كما رحب الجانبان بالتعاون في مجالات احتضان الشركات الناشئة، وأقر الزعيمان بأهمية دعم الروابط بين الشعوب وتعزيز التواصل من خلال خدمات فعالة لمنح التأشيرات. وتبادل رئيس الوزراء بجهات النظر حول التطورات الدولية الرئيسية بما في ذلك التطورات الأخيرة في أوكرانيا وغرب آسيا. أعاد رئيس الوزراء التأكيد على التزامهما المشترك بمواصلة تعميق وتنويع الشراكة بين الهند وبلجيكا استنادا إلى الثقة المتبادلة ورؤية المشتركة للسلام والازدهار والتنمية. هذا، والسلام عليكم. أيها السادة، قد نمنا لكم التعليق ولن نقدم لحضراتكم تفاصيل برامجنا الصباحية، فبعد قليل سنقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية ثم نقدم لكم قطعتين من الأغاني العرب من الأغاني الهندية، كما نقدم لحضراتكم الحديث. وقبل أن نختتم برامجنا الصباحية في تمام الساعة 12
10 سنقدم لكم موجزا لأهم الأنباء فلا تذهبوا بعيدا وبقوا.

ومعناه. أيها السادة، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا، ونقدم لكم الآن هذه القطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لنقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية.

سيداتي وسادتي، وقد حان وقت نشرة الأخبار الصباحية، فنقدم لحضراتكم الأخبار الرئيسية ثم نقدم لكم تفاصيلها. الرئيسة درو بادي مورمو تحث المعلمين على تبني التكنولوجيا واعتماد أساليب تدريس مبتكرة بمناسبة يوم المعلم، ومن المقرر أن تقلد 48 معلما مدرسيا الجبهة الوطنية في نيودلهي صباح اليوم. رئيس الوزراء ناريندرا مودي يلقي كلمة في احتفالات الذكرى المئوية لتأسيس كلية شريرام للتجارة في نيودلهي اليوم. الحكومة تقترح منح تصاريح سارية لمدة 3 سنوات وفرض قواعد سلامة أكثر صرامة لاستيراد ونقل المنتجات البترولية باستخدام حاويات السهاريج. وزير الشؤون الخارجية جايشانكر يصرح بأن الهند تجري اتصالات مستمرة مع كل من أوكرانيا وروسيا للمساعدة في إنهاء الصراع. الأمم المتحدة تصوت لصالح اعتماد خريطة عالمية جديدة تعكس الحجم الحقيقي لقارة أفريقيا. المرحلة الثالثة من سلسلة بطولات الرماية بالقوس والسهم لذوي الاحتياجات الخاصة تنطلق في مدينة أحمدآباد بولاية غجرات. في منافسات الكريكت للسيدات يلتقي المنتخب الهندي بغريمه التقليدي المنتخب الباكستاني الليلة في دبي ضمن المواجهة الأخيرة للمجموعة الأولى في بطولة كأس آسيا يعني T20. الآن أنباء بقدر من التفصيل. دعت الرئيسة درو بادي مورمو المعلمين والتربويين إلى تحديث معارفهم باستمرار وتبني التكنولوجيا واعتماد أساليب تدريس مبتكرة. وفي رسالته بمناسبة يوم المعلم اليوم أكدت الرئيسة أن المعلمين والتربويين يؤدون دورا حيويا في رعاية المباهي وصقل الشخصية من خلال التوجيه والإرشاد، مشيرة إلى أن المعلمين المتفاننين والمهتمين بطلابهم قادرون على اكتشاف الإمكانات الفريدة لدى الطلاب وإلهامهم وتشجيعهم على السعي نحو التميز. ويحتفل بيوم المعلم سنويا في 5 سبتمبر تخليدا لذكرى الميلاد الدكتور راداكريشنا، وهو تربوي ومؤلف وفيلسوف.

21 معلما وعضوا في هيئات التدريس من مؤسسات التعليم العالي والمعاهد الفنية والتقنية. يشارك رئيس الوزراء نارين رمودي اليوم في احتفالات الذكرى المئوية لتأسيس كلية الشريرام للتجارة في نيودلهي، حيث سيلقي كلمة أمام الحضور بهذه المناسبة. وتعد كلية الشريرام للتجارة التابعة لجامعة دلهي واحدة من أبرز مؤسسات التعليم العالي في البلاد، فقد تؤسست عام 1926 على يد الصناعي ورجل الأعمال البارز والفاعل الخير السير شريرام، وعملت على مدى القرن الماضي على إعداد أجيال من العلماء والمهنيين والإداريين ورواد الأعمال وصناع السياسات وبناة الوطن. وتتزامن احتفالات الذكرى المئوية مع يوم المعلم، مما يضفي أهمية خاصة على هذه المناسبة، إذ تكرم البلاد فيها إسهامات المعلمين والمربين في تشكيل الأجيال وتعزيز ركائز المجتمع. أعلنت وزارة الشؤون الخارجية أنه تم إنقاذ 3 مواطنين هنود آخرين، بينهم طفل يبلغ من العمر 5 سنوات من منطقة تريشولي بازار في نيبال التي اجتاحتهم الفيضانات، مما يرفع إجمالي عدد الهنود الذين تم إجلاؤهم إلى 169 شخصا. وفي إطار استعراضه لمستجدات أوضاع المواطنين الهنود خلال مؤتمر صحفي في نيودلهي أمس، صرح المتحدث باسم الوزارة راندير جيسفال بأن 275 مواطنا هنديا لا يزالون في عداد المفقودين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن 1907 هنود عبروا الحدود بأمان من الصين إلى نيبال. وأوضح سيد جيسفال أن السفارة الهندية في كاتماندو تعمل على تسهيل عودة الهنود الذين تم إجلاؤهم عبر رحلات جوية إلى الوطن. كما ذكر المتحدث أن الهند قدمت نحو 95 طنا من مواد الإغاثة لنيبال منذ أن ضربت البلاد فيضانات مفاجئة ومدمرة في 26 من الشهر الماضي. وفي غضون ذلك ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في هذه الدولة الباقية في منطقة الهيمالايا إلى ما لا يقل عن 1295 قتيلا، وذلك بعد انتشال فرق الإنقاذ لمزيد من الجثث من المناطق المتضررة، بينما لا يزال نحو 5000 شخص في إعداد المفقودين مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ. انطلقت في نيودلهي أعمال منتدى رؤساء المحاكم العليا لدول مجموعة بريكس الذي يستمر 3 أيام، وقد جمع المنتدى رؤساء المحاكم العليا وكبار القادة القضائيين من الدول الأعضاء في المجموعة والدول الشريكة في إطار فعاليات المنتدى عقد الماضي سوريا كان ممثلا عن المحكمة العليا في الهند. سلسلة من الاجتماعات الثنائية أمس مع رؤساء الوفود القضائية من دول عدة شملت روسيا والصين والإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا وإيران وأوزبكستان، وتناولت المناقشات سبل تعزيز التعاون القضائي بين الدول ودمج التطورات التكنولوجية لرفع كفاءة العمل القضائي وتوتير الروابط بين الشعوب من خلال تسريع الإجراءات القضائية وتبادل أفضل الممارسات القانونية المتبعة في مختلف الدول. ويعد هذا المنتدى الذي يمتد ل3 أيام منصة تطيه للهيئات القضائية المشاركة مناقشة قضايا معاصرة تتعلق بتحقيق العدالة وتصفية المنازعات الدولية والتكنولوجية والتنمية المستدامة، فضلا عن تسهيل تبادل وجهات النظر بين القادة القضائيين. أشاد رئيس الوزراء ناريندرا مودي بالعملية الناجحة لإطلاق صاروخ GSLV F-17 الذي يحمل القمر الصناعي
EOS 05 وهو أول قمر صناعي هندي مخصص للتصوير من المدار الثابت بالنسبة للأرض. وفي منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي وصف مودي هذا الإطلاق الناجح بأنه انعكاس للتميز والابتكار والقدرات المتنامية التي

غير القطاع الفضاء في الهند، كما اعتبره إنجازا بارزا حققته منظمة أبحاث الفضاء الهندية ولحظة فخر للأمة. وكانت منظمة أبحاث الفضاء الهندية قد أطلقت بنجاح القمر الصناعي EOS-05 المخصص لرصد الأرض على متن الصاروخ GSLV-F17 من مركز ساتيش داوان للفضاء في سريهاري كوتا في بولاية أندرا برادش في وقت مبكر من صباح اليوم. وصرح رئيس المنظمة في نارايانان بأن هذه المهمة ستعزز قدرات الهند في مجال رصد الأرض وتحسن مستوى تقديم الخدمات المتعلقة بهذا المجال. هذه نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15,030 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة ديدي المجانية.

سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار الصباحية، والآن نقدم لحضراتكم أغنيتين جميلتين هنديتين، أولاهما ميري نيدو ميتوم على لسان كيشور كومار من فيلم نيا أنداز.

سيداتي وسادتي، وقد حان وقت نشرة الأخبار بالإيجاب، فنقدم لحضراتكم الأخبار الصباحية بالإيجاز. دعت الرئيسة دروبادي مورمو المعلمين والتربويين إلى تحديث معارفهم باستمرار وتبني التكنولوجيا واعتماد أساليب تدريس مبتكرة. وفي رسالتها بمناسبة يوم المعلم اليوم، أكدت الرئيسة أن المعلمين والتربويين يؤدون دورا حيويا في رعاية المواهب والصقل الشخصية من خلال التوجيه والإرشاد، مشيرة إلى أن المعلمين المتفاعلين والمهتمين بطلابهم قادرون على اكتشاف الإمكانات الفريدة لدى الطلاب وإلهامهم وتشجيعهم على السعي نحو التميز. يشارك رئيس الوزراء ناريندرا مودي اليوم في احتفالات الذكرى المئوية لتأسيس كلية شريرام للتجارة في نيودلهي، حيث سيلقي كلمة أمام الحضور بهذه المناسبة. وتعد كلية شريرام للتجارة التابعة لجامعة دلهي واحدة من أبرز مؤسسات التعليم العالي في البلاد، فقد أسست عام 1926 على يد الصناعي ورجل الأعمال البارز وفاعل الخير السيد شريرام، وعملت على مدى القرى الماضية على إعداد أجيال من العلماء والمهنيين والإداريين ورواد الأعمال وصناع السياسات وبناة الوطن. أعلنت وزارة الشؤون الخارجية أنه تم إنقاذ 3 مواطنين هنود آخرين، بينهم طفل يبلغ من العمر 5 سنوات من منطقة تريشولي بازار في نيبال التي اجتاحتها الفيضانات، مما يرفع إجمالي عدد الهنود الذين تم إجلاؤهم إلى 169 شخصا. وفي إطار استعراضه لمستجدات أوضاع المواطنين الهنود خلال مؤتمر صحفي في نيودلهي أمس، صرح المتحدث باسم الوزارة رانديل جايسفال بأن 275 مواطنا هنديا لا يزالون في إعداد المفقودين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن 1907 هنود عبروا الحدود بأمان من الصين إلى نيبال. أشاد رئيس الوزراء ناريندرا مودي بالعملية الناجحة لإطلاق الصاروخ GSLV-F17 الذي يحمل القمر الصناعي EOS-05، وهو أول قمر صناعي هندي مخصص للتصوير من المدار الثابت بالنسبة للأرض. وفي منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، وصف مودي هذا الإطلاق الناجح بأنه انعكاس للتميز والابتكار والقدرات المتنامية الذي تميز قطاع الفضاء في الهند، كما اعتبره إنجازا بارزا حققته منظمة أبحاث الفضاء الهندية ولحظة فخر للأمة. وكانت منظمة أبحاث الفضاء الهندية قد أطلقت بنجاح القمر الصناعي EOS-05 المخصص لرصد الأرض على متن الصاروخ GSLV-F17 من مركز ساتيش داوان للفضاء في سريهاريكوتا بولاية أندرا براديش في وقت مبكر من صباح اليوم. أيها السادة، قدمنا لكم هذا الموجز من الأنباء المختلفة، وبهذا نختتم برامجنا الصباحية مع أمر لقائكم في برامجنا المسائية في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت الهند. حتى ذلك الحين نتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها هنا دلهي.

0: كنتم تستمعون إلى برنامج الغزل، ولن نقدم لكم أيها السادة التعليق اليومي.
1: التعليق وموضوعه: البيان المشترك بين الهند وبلجيكا بشأن زيارة رئيس وزراء بلجيكا إلى الهند. بدعوة من رئيس وزراء الهند السيد ناريندرا مودي، قام رئيس وزراء مملكة بلجيكا السيد بار دي فيفير بزيارة رسمية إلى الهند في الفترة من 2 إلى 4 سبتمبر عام 2026، وتعد هذه الزيارة الأولى لرئيس وزراء دي فيفير إلى الهند منذ توليه منصبه في فبراير عام 2025. وأقبل ذلك أجرى رئيس الوزراء دي فيفير محادثات ثنائية مع رئيس وزراء الهند السيد ناريندرا مودي، حيث شملت المناقشات كافة جوانب العلاقات بين البلدين. واستذكر الزعيمان التضحيات الجليلة التي قدمها أكثر 9000 جندي هندي في حقول فلاندر خلال الحرب العالمية الأولى، كما أشار الزعيمان إلى أن بلجيكا كانت من بين أوائل الدول الأوروبية التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الهند في عام 1947، وأشار إلى أن الشراكة ازدهرت منذ ذلك الحين على أسس القيم الديمقراطية المشتركة والثقة المتبادلة والتكامل الاقتصادي وروابط القوية بين الشعبين. وأعرب الزعيمان عن رغبتهما في توسيع وتعميق هذه العلاقة متعددة الأوجه، إذ ستشكل الذكرى 80 للعلاقات الدبلوماسية بين بلجيكا والهند في عام 2027، مناسبة تاريخية أخرى للبلدين للاحتفاء بتعزيز وتوسيع نطاق العلاقات الثنائية. جدد الزعيمان دعوتهما إلى تعددية أطراف فعالية وقائمة على الإصلاح تكون فيها ميثاق الأمم المتحدة محورا أساسيا. وشدد الزعيمان على وجه الخصوص على الحاجة الملحة لإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لجعله أكثر تمثيلا لعالم اليوم. كما أكد بلجيكا مجددا دعمها لترشح الهند للحصول على مقعد دائم في مجلس أمن مصلح وموسع، واتفق البلدان على دعم ترشح كل منهما لعضوية غير دائمة في مجلس الأمن، حيث تسعى الهند لنيل العضوية للفترة عام 2028، وتسعى بلجيكا لنيلها للفترة عام 2037. وأكد رئيس الوزراء مجددا على محورية الشراكة الاستراتيجية بين الهند والاتحاد الأوروبي في العلاقات التي تجمع بين الهند وبلجيكا، كما رحب باتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي، واصفين إياها بأنها محطة تاريخية بارزة في مسار هذه الشراكة الاستراتيجية. وجدد رئيس الوزراء التأكيد على التزامهما بمواصلة تعزيز التعاون بين الهند وبلجيكا والاتحاد الأوروبي في مجالات التجارة والتكنولوجيا والأمن والاقتصاد وسلاسل التوريد المرنة. كما أجد الجانبان الأجندة الاستراتيجية الشاملة المشتركة بين الهند والاتحاد الأوروبي لعام 2030، التي تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية من خلال توسيع وتعميق التعاون بين الهند والاتحاد الأوروبي، وذلك لتحقيق نتائج ملموسة وتحويلية ومفيدة لطرفين وللعالم بأسره. وأشار أيضا إلى أن توقيع شراكة الأمن والدفاع بين الهند والاتحاد الأوروبي سيعمق التعاون الاستراتيجي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأمن البحري والصناعات والتكنولوجيا الدفاعية والتهديدات السيبرانية والهجينة وقطاع الفضاء ومكافحة الإرهاب. وفي ظل كون بلجيكا صاحبة رابع أكبر اقتصاد في العالم من حيث الحجم، وطموح الهند للوصول إلى اقتصاد يبلغ حجمه 10 تريليونيات دولار أمريكي في السنوات المقبلة، أقر الزعيمان بوجود فرص وافرة لإقامة شراكات تعود بالنفع المتبادل. كما عرب الزعيمان عن ارتياحهما لنمو العلاقات الاقتصادية الثنائية وتنوعها، ورحب بتوسيع نطاق التعاون في مجالات تشمل أشباه الموصلات والمواد الكيميائية والمستحضرات الصيدلانية والتعاون في الصناعات الدفاعية.

0: وتقرير إعادة تدوير المعادن الحيوية والصناعات المستدامة والطاقة النووية، بما في ذلك استكشاف الفرص الناشئة للتعاون التي تشمل أطرافا فاعلة من القطاع الخاص. أكد الجانبان على الأهمية الاستراتيجية للتعاون البحري والميناء بين البلدين، ورحب بالمشاركة المزمعة لوزيرة التنقل والمنائي في إقليم فلاندير أنيك دي ريدر في مؤتمر ساغرمنتن حوار المحيطات الكبير المقرر عقده في نيودلهي في أكتوبر عام 2026. كما رحب رئيس الوزراء بتعزيز التعاون بين الهند وبلجيكا في مجال البحث والتعليم العالي، بما في ذلك علم الفلك والفيزياء الفلكية والتقنيات الفضاء، وذلك من خلال الشبكة البلجيكية الهندية لعلم الفلك والفيزياء الفلكية. وأعاد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الهند والاتحاد الاقتصادي البلجيكي اللوكسمبورغي باعتبارها آلية رئيسية لدفع التعاون الاقتصادي الثنائي، وأعرب عن تطلعهما لعقد دورتها 19 في وقت لاحق من هذا العام. ونقل رئيس الوزراء باردي فيفر تضامن بلجيكا مع الهند في مكافحة الإرهاب بما في ذلك الإرهاب العابر للحدود، واتفق الجانبان على ضرورة العمل الجماعي للمجتمع الدولي ضد الإرهابيين والكيانات الإرهابية بما في ذلك تلك المدرجة ضمن نظام العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي بموجب القرار 1267، وكذلك ضد الشبكات الإرهابية وملاذاتها الآمنة ومصادر تمويلها، وذلك من خلال آليات الأمم المتحدة ومجموعة الأمل المالي. ورحب رئيس الوزراء بتوقيع مذكرة تفاهم بين المكتب المركزي للتحقيقات في الهند والشرطة الفيدرالية البلجيكية بشأن التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والجرائم السيبرانية والمسائل ذات الصلة. كما رحب رئيس الوزراء بتوقيع مذكرة تفاهم مجددا بشأن التعاون في مجال الطاقة المتجددة بين الهند وبلجيكا، ورحب البلدان أيضا بالتعاون المتنامي بينهما في مجال الهيدروجين الأخضر بما يشمل الشراكات الصناعية وتبادل المعرفة. كما رحب الجانبان بالتعاون في مجالات احتضان الشركات الناشئة، وأقر الزعيمان بأهمية دعم الروابط بين الشعوب وتعزيز التواصل من خلال خدمات فعالة لمنح التأشيرات. وتبادل رئيس الوزراء بجهات النظر حول التطورات الدولية الرئيسية بما في ذلك التطورات الأخيرة في أوكرانيا وغرب آسيا. أعاد رئيس الوزراء التأكيد على التزامهما المشترك بمواصلة التعميق وتنويع الشراكة بين الهند وبلجيكا استنادا إلى الثقة المتبادلة ورؤية المشتركة للسلام والازدهار والتنمية. هذا، والسلام عليكم.
1: أيها السادة، قدمنا لكم برنامج التعليق اليومي، ولن نقدم لكم قطة مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويليه برنامج سبوتلايت.

0: People come to us to launch their satellite. One is the cost advantage. Second thing is to continue to have the access to space. So therefore, they come to us in the same way. We also go to other nations for launching our satellite. I think international cooperation is a very, very important tool in making certain that peace continues and our commerce grows. So if we think in that particular direction, I think we are on the right track of doing it. We need to do definitely more. We started with the education as an important aspect when the satellite communication systems were being established. We need to do more in terms of providing education through our satellites for all of our universities, students, school students, people who are already in service, such that short-term courses can be delivered. Once we establish the systems, it will definitely demonstrate to other nations also.
1: Right, Mr. Kale, finally, where do you see the Indian space program going from here?
0: I think our next objective is definitely going to be Gaganyaan and Chandrayaan 4. Gaganyaan will demonstrate that, yes, we have the capability, not just only launching a large spacecraft, but also maintaining human beings in a space environment, bringing them back very, very safely. Once we demonstrate that, the next step is going to be the Bharatiya Space Station. Once we have this long presence in space, we will be able to actually provide the tools for the development of the things we are material processing in space in zero gravity. I think we are participating in the program in which India is making the lander for the Japanese satellite, JAXA, the Japanese Space Agency. I think this is going to be a very good example for international cooperation and continue to achieve our common goals.
1: Right. Thank you so very much, Mr. Kale, for having joined us and shared your views on India's space mission.
0: Thank you.
2: You were listening to a discussion on strengthening India's space capabilities. The participants were Pramod Kale, former director, ISRO, and Nishit Kumar, anchor. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official.
3: Spotlight.
4: نرحب بكم أيها المستمعين الكرام في برنامج حديث الليلة ونبدأ من كتاب عند قدمي غاندي من حيث تركناه الأسبوع الماضي وبدأت اللجنة عملها في بيتها وقدم بعض موظفي الحكومة وبعض المزارعين بيانات خطية واستجوبتهم اللجنة شفهيا أيضا وظهر أعضاء اللجنة التي مكثت في متهاري بضعة أيام أيضا بعض مصانع النيلة واطلعوا على أوراقها واستجوبوا بعض المزارعين وفي الإمكان القول إنهم تافوا بمعنى من المعاني في أرجاء المنطقة كلها وقدمت بعض البيانات المؤيدة لدعوى الفلاحين واستجوب بعض حول الفلاحين الشفهيين واخترنا نخبة من مجموعة البيانات الضخمة التي نملكها وقدمناها إلى اللجنة ولكن ذلك لم يكن ضروريا كما سبق لغاندي أن قال لأن التقارير التي كان موظف الحكومة يضعونها من حين إلى حين زودت اللجنة بمادة وافرة في صالح الفلاحين وبعد تدوير البيانات انصرفت اللجنة إلى وضع تقريرها وكان سر إدوارد غايت نائب الحاكم قد أخبر المحاتما جي بأنه إذا ما قدمت اللجنة تقريرا إجماعيا فعندئذ يكون من اليسير للحكومة أن تتبناها وتعمل بموجبه أما إذا انتبه التقرير على اعتراضات لبعض الأعضاء فعندئذ تقع الحكومة في حيرة من أمرها من أجل ذلك كان غاندي طباقا إلى تحقيق الإجماع إلى أبعد حد مستطاع في آرائه في آراء أعضاء اللجنة وكان ذلك مطلبا بالغ العمق فهل كان من الممكن لمندوب المزارعين ولغاندي أن يتفقوا على نقطة ما هل يعترف الأولون أو يقرون بصحة الشكاوى التي رفعت ضدهم ولذا وإذا كان ذلك غير ممكن فهل يوافق غاندي الذي يعرف أن تلك الشكاوى صحيحة ومبررة على إسقاطها وبذلك ينضم إلى صف مندوب المزارعين إن المظالم الرئيسية التي تقتضي المبادرة إلى إنصاف الفلاحين وتحريرهم من وطأتها ناشئة النظام التنكاسية أي نظام زيادة الإجارة السنوية وابتزاز المبالغ النخلية التي تضفى مرة واحدة. فهل يتخلى المزارعون عن هذا النظام بعد أن استعادت زراعة النيل مكانتها وأصبحت تجارة رائعة؟

بها بسبب من نشوب الحرب مع ألمانيا. هل يتنازلون عن مئات الألوف من الروبيات التي سعوا الفوز بها من طريق زيادة الإجارة السنوية المفروضة على الفلاحين؟ وهل يوافقون على إعادة المبالغ النقدية الضخمة التي ابتزوها منه؟ كل ذلك بدا متعذر التحقيق، ولكن إذا لم يكن في الإمكان تحقيق هذه الأهداف فعندئذ يكون تعيين اللجنة والدراسات التي قامت بها عبثا لا داعي لتحته. كان من العسير الحدث بالموقف الذي سيتخذه رجال الحكومة، ولكن كان ثمة عمل في أن يؤيدوا مندوب أصحاب الأعراض وجهة نظر غانديجي. ومنذ البدء أخطى غانديجي مصدرا ممكنا من أخطر مصادر الخلاف، لقد قال للجنة أنه إذا اتفق مع سائر الأعضاء فيما يتصل بالتوصيات التي ينبغي أن تقدم إلى الحكومة فلن يصر على ضرورة قيام اللجنة بدراسة أعمال الاجتهاد المنسوبة إلى المزارعين وإعطاء رأي فيها، لأن إذا ما نظرت في دعوى الفلاحين فلا يمكن لها إلا أن تعتبرها صحيحة. أما إذا اختلف الأعضاء على هذه النقطة وشعر غاندي أنه مضطر إلى تقديم مذكرة مستقلة عن اجتهاد المزارعين للفلاحين ففي وسعه أن يضع تقريرا مؤيدا ببيانات ضخمة لا تدهس، ولا يستطيع أي أمر أن يتخذها. وإذا ما اتخذ أعضاء اللجنة الآخرون موقفا مزادا في صالح المزارعين فإن كل نقطة قد يصيرونها سوف تنقص بالتقارير غير المتحيزة التي قدمها بعض مؤظف الحكومة السابقة. من أجل ذلك لقي اقتراح غاندي ترحيبا من الأعضاء الآخرين من ممثل المزارعين أيضا إذا أنقذهم كلهم من موقف شديد الحرج. وإنما أوصى غاندي بذلك لأنه استشعر أن المظالم التي ارتكبت حتى الآن والآلام التي طالما تحملها الفلاحون لا يمكن أن تبطل في هذه المرحلة، وإذا كان في الإمكان الحول على نحو فعال دون تكريرها فليس ثمة أي جدوى من إثارة الماضي الميت. كان من دابه أن يقول لنا كما يقول لمؤظف الحكومة وللمزارعين إنه ليس عضو للمزارعين وإنه لا يثمر لهم سوا، ولكن عليهم في وقت نفسه أن يكفوا عن اجتهاد الفلاحين، وإذا ما كلفهم ذلك خسارة ما فيتعين عليهم أن يتحملوها، وليس معنى ذلك أنه يبتغي إنزال الأذى بهم، وليس معناه أنه لا يريد الخير للفلاحين. ولكن إذا استطاع أن يكفل هذا الخير من طريق تقرير اللجنة فهو يرى أنه ليس من الضروري البتة إرهافها بالشكاوى حول ظروف الظلم السالفة التي أنزلها المزارعون بالفلاحين. وهكذا فقد كان يستلهم عند تقديمه ذلك الاقتراح مبدأ لا عنف الذي كان يوجه خطواته في كثير من المناسبات الأخرى. أضف إلى ذلك أن اقتراحه هذا كان يساعد وتلك ميزة ذات شان على تعبيد السبيل لتحقيق الإجماع بين أعضاء اللجنة في نقاط أخرى هامة. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمع الكرام، كنتم برنامج حديث الليلة، ولا نقدم لكم مقتطفات من منبوعات غنائية هندية.

أيها السادة، كنتم مع مقتطفات من منبعات غنائية هندية، ولن نقدم لكم فاصل من الموسيقى الهندية.

سيداتي وسادتي، كنا نسهر مع المطربين المنتخبين في الأغاني العربية، والآن حان موعدنا لتقديم نشرة الأخبار المسائية الموجزة. قالت فخامة رئيسة جمهورية الهند دروبادي مورمو أمس إن بناء الهند المتقدمة لن يكون ممكنا إلا من خلال التعليم الجيد. وفي كلمتها خلال مراسم توزيع الجوائز الوطنية للمعلمين لعام 2026 في نيودلهي بمناسبة يوم المعلمين، قالت فخامتها إن المجتمع الذي يحترم معلميه هو مجتمع متقدم بالمعنى الحقيقي للكلمة. دعا معالي رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي المعلمين إلى تجاوز الكتب المدرسية والاستيلاء بدور أكبر في الحفاظ على طفولة الطلاب بالتوازي مع المساهمة في بناء شخصياتهم وتشكيل حياتهم. وجاءت تصريحاته خلال تفاعله مع الفائزين بجوائز اليوم الوطني للمعلمين في نيودلهي أمس. شدد معالي رئيس المحكمة العليا في الهند القاضي سوريا كان أمس على أهمية ترسيخ ثقافة الاختلاف البناء والتداول والمناقشة. وفي إطار المنتدى الجاري لرؤساء المحاكم العليا في دول بريكس في نيودلهي، خاطب معاليه أمس وفود الدول العازة في بريكس والدول الشريكة. قال المتحدث بوزارة الشؤون الخارجية السيد جيسوال إن الهند قدمت نحو 95 طنا من مواد الإغاثة إلى نيبال منذ أن اجتاحت الفيضانات المفاجئة المدمرة البلاد في 26 من الشهر الماضي. وأضاف

أن الهند ستواصل مساعدة النيبال وفقا لاحتياجات حكومة ذلك البلد. وقال إن الهند تعتزم خلال الأيام المقبلة إرسال المزيد من أطقم الأدلة الجنائية وجسور بيلي ومواد أخرى تطلبها الحكومة النيبالية. في رياضة الكركت للسيدات ستواجه الهند غريمتها التقليدية باكستان في المباراة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى ضمن كأس آسيا للكركت بنظام T20. وذلك على استاد دبي الدولي الليلة. صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح استبدال خريطة العالم التقليدية بخريطة تعكس بصورة أكثر دقة حجم قارة أفريقيا، وقد أقر قرار تصحيح الخريطة الذي قدمته توغو وحظى بدعم الدول العظمى في الاتحاد الأفريقي بتعيين 164 دولة من بينها الهند وفرنسا والمملكة المتحدة، وكانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي صوتت ضد القرار بينما امتنعت 6 دول عن التصويت. من المقرر أن يلقي وزير الشؤون الخارجية الهندي إس جايشانكر كلمة أمام الدورة السنوية رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 من هذا الشهر. وسيلقي جايشانكر بيان الهند الوطني خلال جلسة المسائية للمناقشة العامة التي ستؤقت خلال فترة من 22 إلى 28 من هذا الشهر. أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار المسائية الموجزة، وبهذا نأتي إلى نهاية برامجنا المسائية، وسوف نلتقي بكم في برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11 صباحا. وحتى ذلك الهند، استودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها، ودمتم سالمين.